0: هي عينة من خليطة ثانية نعرفه يا غير السر الاستعمالي للبيتار لخليطة أصابات
1: معاكم الفنانة حنتالة والمحمد فنانة عربي نخبط فعلا عينات موسيقى كاملة إشكالها كاملة نخبط
2: Mon nom c'est Alhaj Ag Mohamed. Je fais le groupe